يقري شكر مقدار سغلق مقدار تبان بولوب بلغلق درجدة تويش تويغسي أصل قلدو بو سغلقنن قبل قلنشن تزغلشك پايدلق شخولنن قان شكرق بوغان تأثير برقدار كيشك بولوب ديابت كسل بيمارلنن كونلدكي دك يمكلغي يسابلندو شخول تركبدة ناتري نايت أز كالي برقدار كوب ليكوبين قطارلق أكسدلنش قرش مادلا مول بولوب قان بسمين تزغلب يرك قان تمرلرن قوغدايدو أما أشقزان و أشجي أنجي يخش بومغان كشلاغ نسبتان شوخلن بشرب يش أن يخشي تلاش يسابلندو چونكي شوخل تركيبدا ليكوبين أورغانيك كسلاتا قطارلقلا با بولوب بلا أشقزان أشجيني بلغلق درجدا قدخلايدو